جناني اولاتي دينا ولا تبريه طاربون عوران دنا وخدا فارجا ديكه لي بري جرين نا وكو مروف تيركا برجينا جارنا ديوي مروف ديكه ناجي اندري مروف دي شوته دلي مروف دي جري لي من ديسا چابي خلطي بيرانت بنا هر جاران